معكو دخان وكل مين فيكو حريد احترد. خد خد حطه ونامكو السخت امريكا عكم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما انام.